ملكفتين اب قربات هاجرات كيسف حفاح سقات فاتير اللوم أما لكن يا كايدزو على تقاوموتات نقدروا مكسقاسات تهاجر المسوو علو تبقى دوب وننتهز باي موقعز يستودب أدما بأشحات قصرو سرحتنياتات انتا مهارون زركب ومسابات عدو الكونو أقددو يركب أبرسا كتما نيروبي نعبل نياتات قوداناتات كعاتون قوماتات كاسقلون ترعيو تتقاوموتات بسنكي أب قربا وانستقبرا وسقنا دادي زتبقى سخوينو زاقيت 47 مويتو ملو ناب نبور كنتات تعنون كمناون كي تملسد سنحا منستر صعات مأدن زنبرة جنرال سبحات إفريم دحر شمون تعامت ننفل ماكزي أب تليفجن قريبو جنرال سبحات أب تبسنبت عصر شعات تقنبوت استفنوه مبل سوعان روعتن كفال سنداوي فيلم فنك ليو مبريه كب ترايو أب تنوح زخادة كفالات تسند بزعباتي كم أكال سرحيت فنك لزوستد أب شحن تشعات ميتن تيسعان شحن تشعات ميتن تيسعان حدن استخايدة وفري دنكاليا زملكت دماء أزنتيو أب مأتوي نايت فيلم أجد داس النت نايت وفري عملكتو كابنك المحجز توسد ذهابو تنتنا استراتيجياوي أجد داس النت وفري دنكليا كجل سير رأيو نهلو كنتات عنو يكون حافش أو يكون منعوز فلت وقعو حابر يتقوان تزيل نقدم من دحرن مهرم تزن بر مسلي بمن تتصرجن هلو كنتاتو كرأي قال أبتناي مبل سبعة أربعة كفال فيديو زقرب مجلتيو نتقدم مسلسل شدشن عمس تجبر سرحت بزرزرات كذكرون كجل صني رأي يمانيتي إيدوجن كتنك أزعق سايت رأيتن أتمني استر ساعات ما أدن زنبر الجنرال أب تحساس كل تشن عشر شمونتن من النتب زي تقل تسب أم من بربيتو كبد متقعتي كم زوردو بستفل عليه من شتات تسمع من بارو يذكر منجست إيرتراجن وقعوا مجلس إهابن بي بي سي أب توان كم منجست إيرترا حبريت أن نمبر كابز جبرو تعري أي سمرن جنرال سبحات بزعبا ولك أو خنتاتو زي تزار ويلن سبحات إفريم أب شحن شعات ميتن سبعا كلتن ناب حزبا وجنبار استسلف حد قبل علوت مرحت حزبا وجنبار حرنت إيرترا قينو أبال ፖለቲካዊ ቤት ጽህፈት ነበር እዩ አመጀመርተ አመታት ናጽነት ኤርትራ ከማማሐዳሪ ከተማስመራን ሚኒስትር ጥዕናን ኮይኑውን ሰሪሑ ነይሩ በዓል አርባዕተ ኮኸብ ጀነራል ስብሓት ካብ 1995 ክሳብ 2014 ሚኒስትር ምክልኻል ኮይኑውን ሰሪሑ ድሕረዚ ክሳብ እዋን ማህረምቲ ድማ ሚኒስትር ጸዓትን ማኣድንን ኮይኑ ኣገልጊሉ ዘ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለውናልኩም ትሕዝቶ ነዚ መስል ነይሩ ሰሰናዩ ኣብ ቤትኩም ይዕሰን

0: سلام انقعنا مدب Essential English Conversation بدحان متاخم ازي نتمهاروك انقو انجليزينيا ازيو ادلاي زخون مدبيو انا تمسكن بحال ابنايلو مكفال دما سبات كندي احواتن احاتن كمزلووم اتوكسلو اقباب كتمهارو يخم حجي كلتا سبات نحاد حدوم كندي احواتن احاتن كمزلووم كتحاتات التخلو نسمع يوم
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have one brother. How about you?
1: I don't have any brothers and sisters.
0: كبد زبل انتمسيلو ازميت كفافيلنا بمقراب نغتلا مامدو خنحقزوك مينا. بمجمرتا دونا نري كندي احواتن احاتنا لوخا الى حطو اغرباتلو. How many brothers and sisters do you have? سبات كندي كمزلو ومن مفلات إذا حرقزي كنتكم نخيل How many do you have? أبتعي لالوم زغربت قدامي تحطو ذات سعبية نتحرق سمعكم دقومو
1: How many brothers and sisters do you have?
0: ري دما أنا حد حوالني إلو ملي سلا I have one brother أسعيبوها كمزيلو حتيتوا نسخيخ How about you? إزي نزتحاتة تحطو زمساسل نمحتات ستك أملو حارقيو نتحارق سمعكم دقومو
2: I have one brother How about you?
0: دونا نري كمز السعب ملسي هباتو أحواتن أحاتن يبلين I don't have any brothers and sisters إتا any تبلقال I don't have نزب الحارق كملك أبتا أنتك أملك عليا نتحرك سمعكم دقومو
1: I don't have any brothers and sisters

0: نبر علال بمول وبمسمع زغربكم ومملستات نمكتتال داقيمكم سمعوهم.
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have one brother. How about you?
1: I don't have any brothers and sisters.
0: بدعم تصبق حجي نسبات كنديح واتنا حاتن كم زلوهم كتبكو سوم تقولو استمهاركم ودقاقيمكم من الممال ايترسعو محازا رخيب.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرة صباح اليوم الثلاثاء في 19 من آيار مايو 2026. وفي عناوينها: الشرطة تعثر على جثث طفلين وامرأة بمنزل في سيدني وتوقف رجلا للاشتباه في حادث عنف منزلي. ترامب يقول أنه أرجع هجوما على إيران مقررا الثلاثاء بناء على طلب قادة الخليج. والحكومة الفيدرالية تدافع عن إصلاحات الضرائب العقارية وسط تصاعد الانتقادات السياسية. كانت هذه أبرز العناوين، وليكم التفاصيل من SBS عربي. عثرت الشرطة على جثث طفلين وامرأة داخل منزل في جنوب غرب سيدني مساء أمس الاثنين، وأوقفت رجلا يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث، فيما تشتبه الشرطة أن يكون الحادث حادث عنف منزلي. وكان عناصر الشرطة قد استجابوا لبلاغ صدر من المنزل إلى رقم الطوارئ 000، حيث عثروا على جثة امرأة في الأربعينيات من عمرها وطفلين يبلغان أقل من 10 سنوات. وقالت الشرطة إن الرجل غير معروف لديها، ولا توجد أي تقارير تشير إلى معاناته من مشكلات في الصحة النفسية.
1: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police, but I can reassure the public that domestic violence is a number one priority for the New South Wales Police, and we will continue to prioritise DV offenders.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرجع هجوما على إيران كان مقررا الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. لكن الرئيس الأمريكي تدارك في منشور عبر منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول معها. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. وأضاف ترامب أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية.

0: بدأت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ بقيادة حزب الخضر أعمالها بشأن عدم المساواة في قطاع الإسكان وسط مخاوف عبر عنها الحزب من أن الموازنة الفيدرالية الأخيرة لم تقدم أي دعم يذكر للمستأجرين. وقالت السناتور عن حزب الخضر باربارا بوكوك أن الموازنة الفيدرالية لم تذهب بعيدا بما يكفي لمعالجة التفاوت بين الأجيال في امتلاك السكن، وأضافت أن الموازنة لم تتضمن أيضا أي إجراءات لتحسين الوصول إلى الإسكان العام أو إزالة العقبات أمام المشترين لأول منزل. وأشارت بوكوك إلى أن صندوق مستقبل الإسكان الأسترالي يتحرك ببطء شديد لمعالجة أزمة الوصول إلى السكن الميسور والإسكان العام، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات غير الميسورة.
1: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need, and that is the overwhelming issue. That means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
0: دافع زعيم المعارضة أنجس تايلر عن مقترح الائتلاف لخفض المساعدات الاجتماعية لغير المواطنين بعد انتقادات وجهها أحد أعضاء مجلس الشيوخ من حزب الأحرار لهذه السياسة. وكان تايلر قد تعهد في خطاب الرد على الميزانية الأسبوع الماضي بتوفير مليارات الدولارات عبر تقليص المساعدات المقدمة لغير المواطنين إذا عاد الائتلاف إلى السلطة، موضحا أن المقيمين الدائمين الذين يدفعون الضرائب سيطلب منهم الحصول على الجنسية الأسترالية كي يتمكنوا من الوصول إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية وبرنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة. وأثار عضو مجلس الشيوخ من حزب الأحرار أندرو ماكلكن مخاوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى الإضرار بجاليات المهاجرين في أستراليا، قائلا إنه لا يوجد مبرر لمعاملة غير المواطنين من دافعي الضرائب والعاملين بجد بشكل مختلف عن غيرهم عندما يتعلق الأمر بالدعم الحكومي. لكن تايلر أكد تمسكه بالسياسة التي قد تتطلب من بعض المهاجرين التخلي عن جنسية بلدهم الأصلي إذا كانت دولهم لا تسمح بازدواج الجنسية كما هو الحال في الصين والهند.
2: I don't think this causes harm with those. I grew up in one of the greatest immigrant towns in Australia. I grew up in Cooma. After the Second World War, we saw a wave of thousands and thousands and thousands of immigrants coming to that town to work on the Snowy Mountain scheme. But these people committed to our country, and we committed to them. That is the picture of immigration that has worked for this country. It's why we are one of the greatest immigrant nations on earth, and we are deeply committed to that model.
0: رفض وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز مزاعم الائتلاف بأن التغييرات المقترحة على الترتيبات الضريبية للصناديق والتي وردت في موازنة الأسبوع الماضي تعد ضريبة وفاة مقنعة. وقال تشالمرز إن الحد الأدنى المقترح للضريبة بنسبة 30% على الصناديق الائتمانية التقديرية الخاصة بالميراث، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تموز يوليو 2028، لن يطبق على الصناديق الائتمانية الثابتة. وتقول الحكومة إن بعض العائلات الثرية استخدمت الصناديق الائتمانية التقديرية التي يمكن للوصي عليها تعديلها في أي وقت كوسيلة لتقليل الضرائب. أما الصناديق الائتمانية الثابتة فستستخدم لتوزيع الأصول وفقا للوصية. وأكد تشالمرز إنها ستستمر بالخضوع للضريبة وفق المعدلات الضريبية الهامشية الخاصة بالمستفيدين.
3: There are appropriate exemptions. You know, deceased estates, for example, are exempt. Existing discretionary testamentary trusts are exempt. Fixed trusts are exempt as well, and because that recognises that there are some legitimate purposes. Now, when it comes to some of the conjecture that we've seen in recent days, we need to remember, as we said yesterday, there's no tax on inheritances or inherited assets in the budget.
0: كما اضطر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مجددا للدفاع عن التغييرات التي أعلنتها الحكومة على ضريبة أرباح رأس المال ضمن الموازنة الفيدرالية الأسبوع الماضي. وقال ألبانيزي إن

0: هذه التغييرات ضرورية.
1: What they will do when it comes to capital gains tax is to return to the pre-1999 position, which is to be taxed on real gains. So the gain less inflation to be taken into account. That is better aligning income from work with income from assets. That's called tax reform, and it's something that's needed in this country.
0: اعترضت القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة، وقع على اعتراض قبالة السواحل القبرصية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد هددت بمنع وصول الأسطول إلى سواحل قطاع غزة، فيما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية الاعتراض. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع إسرائيل. في الرياضة، أحرز العداء الإسترالي من أصول غينية أدي أوسي نكتيا لقب سباقي 100 متر و200 متر للرجال في بطولة بيج 10 لألعاب القوى التي أقيمت في ولاية نبراسكا الأمريكية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث مشمس، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 19، ملبورن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 17 درجة، كامبرا أمطار 18، سيدني أمطار 20، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين أمطار محتملة 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
2: وصباحك ورد بترا. يسعد صباحك وصباح كل الأحبة. 19 أيار مايو, صباح جديد على SBS عربي.
1: فارس, قبل ما ننطلق بهالحلقة نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: يا هلا فيكم جميعا. شكرا سليم على أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح. يرافقكم حتى التاسعة صباحا فارس حسن, بترا طوق الهندي وسليم في حلقة طبعا دائما يوم الثلاثة غير شكل لأنه يوم الحوار المباشر.
1: بالفعل فارس, اليوم سنقرأ هذه الموازنة ورد المعارضة, يعني بالأرقام مع خيبة أمل وخيبة ثقة. ثقة كسرت وأيضا وعود انتخابية كسرت, ولكن الأنظار على العالم فارس, من إيبولا إلى الأوبئة الجديدة, من ترامب إلى تشي وستارمر, العالم يراقب عدة هواجس وسط التصعيد أيضا في بيروت.
2: صحيح, كثير أخبار رح نناقشها مع مراسلنا في بيروت أنطوان سلامة بعد قليل, ولكن خلونا اليوم بالحوار المباشر نركز على موضوع محلي لأنه طبعا جاء رد المعارضة على الميزانية الفيدرالية. وصف الرد بأنه رسم صورة شديدة الصرامة للهجرة, الذهاب إلى حد أكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا, ربط أعداد المهاجرين الجدد بأزمة السكن وبعدد المنازل التي ستبنى. وكان في نقطة خلونا نركز عليها اليوم في الحوار المباشر, شرط تعلم اللغة الإنجليزية وفق المعارضة يجب أن يتحول إلى التزام لا خيار لحاملي الإقامة الدائمة.
1: بالفعل فارس, أيضا طرح حصر بعض المساعدات الاجتماعية بالمواطنين الأستراليين, وكمان هالشي فتح نقاش أوسع حول

0: الهوية أيضا وكيفية تعاطي أستراليا مع كل من يعني بات جزءا منها.
1: خلينا اليوم بالحوار المباشر على 1300799624 نسألكم عن تجربتكم أنتوا مع تعلم اللغة الإنجليزية عندما تطرح اللغة كشرط سياسي يعني بين مزدوجين، ماذا يعني ذلك عمليا للمهاجر؟ هل في مشكلة بالرغبة بالتعلم، بالوصول إلى الدورات ويعني الموارد اللازمة للتعلم، أم أنه المشكلة تتعلق بالاندماج وبالهوية وبالثقة بالنفس أيضا لمهاجر أو لاجئ جاء في كثير من الأحيان يعني من مناطق مزقتها الحروب؟
0: هل اللغة اليوم عائق أم جسر عبور للانفتاح إلى الهوية الأسترالية الأكبر؟ الكلمة لألكن ومعكن اليوم بالحوار المباشر على 1300799624. ننطلق إلى مينا الحبايب إلى بيروت بعد قليل، ومراسلنا هناك أطوان سليمي.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
3: Good morning أستراليا. رايحين على العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن حابين نسمع منك بترا حكمة صباحية. شو عندك اليوم؟
4: الحكمة اخترتها من أنسي الحاج بها الصبح، وأنسي بيقول: لا شيء في الداخل سوى الرقة، الخارج هو الذي شوهني.
5: من مراسلينا.
4: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي.
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان، يسعد صباحك من أستراليا.
6: تحياتي أيضا من بيروت.
4: يا هلا يا أنطوان،
3: أهلا وسهلا فيك. يعني أنطوان، كان الخبر العريض يوم أمس تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، ولكن مع ذلك يعني يبدو أن هذا القرار لم يترجم ميدانيا. ماذا لدينا من تطورات على الأرض؟
6: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 من حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ستكون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على رأس الأجندة اللبنانية، طالما أن الإعلان عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يحترم بعد يومين تقريبا من موعده. فالواقع الميداني يكشف عن أن أمرا لم يتغير، من إنذارات إخلاء القرى والغارات الكثيفة والاغتيالات والتدمير والجرف والقصف المدفعي وإطلاق المسيرة. ففي الميدان لم يترجم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ل45 يوما ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين. على فالجيش الإسرائيلي يركز أوامره للسكان بإخلاء منازلهم في قرى عدة من قضاء النبطي، كما دمر منازل مدنية في القضاء تزامنا مع قصف مدفعي وصل إلى بلدات عدة في قضاء صور، ووصلت الغارات الجوية إلى أوتوستراد دير الزهراني، كما امتدت الغارات إلى أطراف بعلبك باغتيال قائد تنظيم حركة الجهاد الإسلامي في البقاع وائل محمود عبد الحليم بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. ويحاول الجيش الإسرائيلي مستغلا إعلان وقف إطلاق النار لكي يتقدم في اتجاه النبطي، ولم يحرز تقدما حتى الآن بحسب محللين عسكريين إلا باحتلال قلعة الشقيف التي تطل على كفر تبنيت وأرنون ومرجعيون وصولا إلى قضاء جزين ووادي الليطاني، فهي

0: أي القلعة مفتاح مهم للسيطرة على منطقة واسعة من الجنوب. في المقابل أعلن حزب الله استئناف عملياته العسكرية بتنفيذه إغارات نارية واسعة على كافة تموضعات الجيش الإسرائيلي في بلدات الخيام والطيبي ودير ميماس ومناطق أخرى محتلة لقضاء بنت جبيل، ولا يزال يستعمل المسيرات التي تحقق إصابات مباشرة في المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتحصد قتلى في المجموعات الإسرائيلية. في الخلاصة، إذا استعرضنا هذه المشهدية الميدانية واستمرار تفجرها، يتضح من دون جهد أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في واشنطن سقط ولم يحترم، وهذا ما يوحي أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستتابع تحت النار.
1: يعني على وقع هذه الخروقات، المفاوضات تحت النار انتهت في الجولة الثالثة اليوم. هناك تضارب معلومات حول ما خلصت إليه هذه الجولة بدءا من وقف النار. بعد يومين من المحادثات، ماذا حققت الجولة الثالثة؟ ما مدى الحديث أنطوان اليوم عن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل وورقة لبنانية وتسريبات يعني باتت تتكشف ملامحها؟
0: باستثناء البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية المفاوضات، وما صدر أيضا كما ذكرت عن الوفد اللبناني، لم تتسرب معلومات رسمية أخرى. في ظل تعتيم إعلامي، كان الوفد اللبناني المفاوض طالب بأن تجري المفاوضات في واشنطن بعيدا عن الأضواء. ومع تكاثر التحاليل والاستنتاجات في الإعلام اللبناني، حسم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الكثير من الاجتهادات والاتهامات، وأعلن أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان. أما ما يتم تداوله خلاف ذلك فهو غير صحيح، كما قال، مضيفا: واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه. في المقابل، صعد حزب الله معارضته المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، فحذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، من المقرر كما ذكرنا أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي. وقال إن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على مخاطره على لبنان كله. أضاف أن السلطة كانت قد أعلنت قبل شهرين أنها لن تذهب إلى مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، واليوم صرتم بنص المفاوضات وبعد مسار وقف إطلاق النار كما قال. وذهب النائب في حزب الله إيهاب حمادي إلى التخوين، فاعتبر أنه لا يوجد فريقان على طاولة المفاوضات في واشنطن، إنما هو فريق واحد يعمل على خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ومن الضروري مواجهة هذا المشروع. وألمح إلى وجوب أن يتولى حزب الله التفاوض، فقال: لا يحاولنا أحد أن يقدم لنا ممثلي هذه السلطة اللبنانية تحت عنوان أنهم الحرساء على لبنان، ولا أحد أحق أن يفاوض من أهل الأرض وأصحاب الحقوق إلا إذا كان لديه أوراق قوة للتفاوض كما قال.
2: نعم أنطوان، ننتقل في المحور الأخير من هذه الرسالة إلى نيويورك، يعني حيث أثير جدل سياسي وثقافي يعني حول الهوية الوطنية لأدباء وشعراء الرابطة القلمية. يبدو استخدام بلدية نيويورك لمصطلح شعراء سوريين أثار اعتراضات لبنانية رسمية وشعبية أيضا، ماذا لدينا من تفاصيل؟
0: أجمعت مجموعة من المؤرخين والمثقفين والناشطين في لبنان على الاعتراض على صفة السوريين على جميع أعضاء الرابطة القلمية في النصب التذكاري في نيويورك بعنوان القلم شعراء في الحديقة. واعتبر هؤلاء أن هذه التسمية هي تشويه للهوية وخطأ كبير في إطلاق الصفة السورية على الأدباء المهجريين اللبنانيين، ومنهم جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمي، إليا أبو ماضي، ورشيد أيوب وسواهم من أدباء الرابطة القلمية التي التي أسست عام 1920 في نيويورك، وضمت أيضا شعراء سوريين منهم نسيب عريضي وندرة الحداد وسواهما. تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجب بالتنسيق مع وزير الثقافة غسان سلامي مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في نيويورك المخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل. فأعطى رجي توجيهاته إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض وقنصل لبنان العام في نيويورك طلال ظاهر لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية بهدف تصحيح النص. وأكد رجي أهمية الحفاظ على الدقة في توثيق مساهمات رواد المهجر اللبناني

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: إلى العاصمة بيروت تحدثنا مع مراسلنا أنطوان سليمي، شكرا من القلب لك أنطوان.
2: شكرا لك، ونلتقي الأسبوع المقبل. كل هذه التقارير من رام الله، من بيروت، بغداد، القاهرة ونيويورك بتلاقوها في أي وقت على SBS أوديو آب.
1: إلى غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. الشرطة تعثر على جثث لطفلين وامرأة بمنزل في سيدني، وتوقف رجلا للاشتباه في حادث عنف منزلي. ترامب يقول إنه أرجأ هجوما على إيران مقررا الثلاثاء بناء على طلب قادة الخليج. والحكومة الفيدرالية تدافع عن إصلاحات الضرائب العقارية وسط تصاعد الانتقادات السياسية لها.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا. اليوم أمطار طيلة نهار بسيدني، أقصى درجة الحرارة 20. أمطار بالعاصمة الثقافية ميلبن، تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي و16 درجة، 24 في بريسبن وطقس ممطر، غربا في بيرث طقس مشمس و24 درجة، أديلايد أمطار متفرقة و18

درجة، 16 بالعاصمة كامبرا وأمطار متفرقة، هوبارت طقس غائم جزئيا و16 درجة. نختم الجولة مع داروين و32 درجة لليوم، طقس صافي إلى غائم جزئيا.

0: أعلن ريال مدريد رحيل قائده التاريخي المدافع داني كارفاخال بنهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 20 سنة قضاها في النادي بينها 13 موسم مع الفريق الأول. هذا اللاعب المخضرم عمره 34 سنة عانى كثير إصابات يعني منذ العام 2024 سيرحل عن صفوف النادي الملكي باعتباره أحد أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ كرة القدم برصيد 27 لقب بينها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا 4 في الدوري الإسباني ولقبان في كأس الملك. خاض 52 مباراة دولية توج أيضا بلقب كأس أوروبا ب 2024 ولعب مباراة رقم 450 بقميص ريال مدريد لارتداء عام 2002 بداية مع فرق الفئات السنية بعدين وصل إلى الفريق الأول. رئيس ريال مدريد المرشح الوحيد حاليا لإعادة الانتخاب فلورنتينو بيريز حكى إن كارفاخال أسطورة ورمز لريال مدريد ولمركز تكوينه.
1: فارس من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف. من وين رح نبلش؟
0: خلينا نبلش من نيوز كورب واليوم ويعني أنه بما أنها الميزانية كانت الأسبوع الماضي ولكن بعدنا نتحدث بالأفترماث وكل هذا الجدل الذي أثير حول الإجراءات التي وردت في ميزانية جيم شارمرز الخامسة. نقرأ سترايك at wealthy hits low income families.
1: إذن فارس وزير الخزينة الأسترالي جيم شارمرز دافع عن خطة حكومة حزب العمال لفرض ضرائب جديدة على الصناديق الائتمانية وأكد أنها تستهدف الأثرياء يلي عم يستخدموها لتجنب الضرائب.
0: ولكن على الجانب الآخر بترا خبراء ماليين حذروا من العائلات العادية من أصحاب الدخل المحدود قد يكونون الأكثر تضررا لأنه صناديق اللي أشرت إليها تستخدم غالبا لحماية ميراث الأبناء والفئات الضعيفة وبشوفوا حسب الصحيفة أن البدائل التي أعلنتها الحكومة لا توفر الحماية والمرونة نفسها.
1: بالفعل فارس الحكومة تقول أن الإصلاحات ستجعل النظام الضريبي أكثر عدالة مع إعفاءات لبعض الحالات الخاصة بينما المعارضة اليوم تصفها بأن

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: In particularly violent alleged domestic violence attack.
3: إذا شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أفادت بتوجيه تهم لرجل يبلغ من العمر 47 عام بقتل شريكته وطفلين بحادثة يشتبه بأنها مرتبطة بالعنف الأسري، ووصفت الشرطة بأنها من أكثر الوقائع عنفا يلي تعاملت معها بالولاية.
2: بالفعل هزت الولاية. الشرطة ذكرت أن رجل أوقف داخل منزل العائلة بيبي كامبل تاون مساء أمس الاثنين بعد اتصاله بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن وقوع الحادث.
3: صحيح فارس، ويعني في سياق ما ورد بالصحيفة اليوم القائم بأعمال الشرطة مايكل موني يقول إن موقع الحادث كان عنيف بشكل خاص، وأشار إلى أن المحققين عثروا داخل المنزل على عدد من الأدوات التي قد تكون مرتبطة بالإصابات، وأكد بالوقت نفسه عدم العثور على أي أسلحة نارية.
2: وأضافت الشرطة أيضا وفق هذا المقال اللي كان في صدر الصحيفة أن المتهم خضع للتحقيق خلال ليلة مبارح، أبدى تعاون مع المحققين ووجهت إليه 3 تهم بالقتل المرتبط بالعنف الأسري، ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، وسيمثل أمام محكمة كامبل تاون المحلية.
3: السلطات أوضحت أن الرجل والعائلة لم يكونوا معروفين لدى الشرطة سابقا، لم تسجل بحق أي سوابق أو بلاغات تتعلق بالعنف الأسري أو تدخلات من الجهات الاجتماعية المختصة.
2: إذا بدكم دعم يتعلق بالعنف الأسري لكم أو لأي حد بتعرفوه، اتصلوا على 1800 RESPECT 1800 737 732 أو 000 في حالات الطوارئ.
3: فارس، سأبقى مع صحف فيرفاكس وصحيفة The Guardian. Australia's social media ban preventing teens from accessing the news, research finds.
2: كثير لفتت نظري الصراحة أنه أوكي احتفلنا كثير بالسوشيال ميديا بان، وإجت هاي الدراسة بتقول لك الحظر أدى إلى تراجع وصول المراهقين إلى الأخبار. نصف اللي تأثروا بالحظر حكوا أنه عم بيشوفوا أخبار أقل مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تطبيق القرار.
3: بالفعل فارس، الدراسة اللي أعدها باحثون من عدة جامعات أسترالية شملت أكثر من 1000 مشارك بتتراوح أعمارهم بين 10 و17 عام، أشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد ثاني أبرز مصدر للأخبار لدى المراهقين بعد العائلة.
2: يرجع الواحد زي أيام زمان، بلا يا بابا شو في أخبار.
3: فارس، حتى نحن يعني بتعرف قديش أنا وياك وكتار من الفريق منطلع على المنصات لمتابعة الأخبار.
2: يمكن الموضوع أخطر شوي للمراهقين، لأنه يعني بتاخدوا أخبار على السوشيال ميديا مش بالضرورة تكون مصادر إخبارية موثوقة، بتعمل سيركيليشن في بعض الأحيان لمس انفورميشن، فموضوع سيف ذو حدين، يعني إيجابي وسلبي في نفس الوقت. بدك تعلمي المراهقين يستقي الأخبار من مصادرها اللي يعني عندها مصداقية معينة. بس لفتت نظري كثير هالبحث الرئيسي بروفيسور تاني نوتلي، بتحكي أنه تراجع اعتماد الشباب على الأخبار أو عدم وصولهم للأخبار إلى آثار طويلة الأمد على اهتمامهم بالشأن العام.
3: بالفعل فارس، ويمكن حتى اليوم المصدر

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: قال كان بالصفحة الرئيسية وأخذ مساحة كتير كبيرة وحصري لصحيفة The Australian. If you don't like Australia, leave, says Louis. نتحدث عن الملياردير والناجي من الهولوكوست فرانك لوي يلي قال أن أستراليا تواجه أزمة خطيرة من معاداة السامية وأكد أن الحل يبدأ باندماج المهاجرين واحترام لقيم البلاد.
4: في صلب حوار مباشر شو يعني اندماج المهاجر وشو يعني احترام لقيم البلاد وعنوان العنوان العريض تعلم اللغة الإنجليزية فندناه بالتفاصيل حقيقة الساعة الجاي ومنستنى أراءكم على 1300-799-624.
3: نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: أقبلكم المالي لنحكي عن المال.
4: أهلا بكم أنتم مع Good Morning Australia إلى الشرق الأوسط وتصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التفاصيل مع سليم الفهد. أهلا بك أبو علي.
5: صباح الخير عليك فارس وعلى بتر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هنالك تصريح لافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصباح بتوقيت أستراليا، قال فيه أنه أرجع هجوما على إيران كان مقررا اليوم والثلاثاء، وذلك استجابة لطلب من قادة دول الخليج، مؤكدا في ذات الوقت أن مفاوضات جديدة تجري مع طهران. لابد من الإشارة إلى ما قاله ترامب بالأمس في منشور عبر منصته تروث سوشيال بأن الوقت بدأ ينفد، وبالتالي لابد لإيران أن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول إنهاء الحرب، ولكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام. هنالك أيضا مقترح أمريكي كان قد أرسل عبر الوسطاء باكستانيين إلى طهران لدراسته، ورد طهران على ذلك المقترح بحسب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، فإن هناك مباحثات جدية عبر الوسطاء، ولكن حتى هذه اللحظة لا نعرف إلى مدى يعني يمكن أن يصل أو تصل هذه المحادثات إلى نتيجة. في شيء ذي صلة فارس، كان هنالك أيضا لافت قبل قليل خبر عاجل من الولايات المتحدة، حيث قالت شرطة سان دييغو الأمريكية أنها حيدت تهديد بعد اقتحام مسلح لمسجد في المدينة. بالتأكيد سنوافيكم في التفاصيل على نشرات الأخبار كل ساعة. عودة لكم فارس وبترا.
6: شكرا من القلب لك أبو علي، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. فارس ببونج، نعنا، عزوفة، شومر، كلهم أعشاب ولكن للبعض هن أدوية.
4: وفي أعشاب بتعمل أعراض جانبية على ما يبدو، فهل كل أدوية الأعشاب آمنة؟ شو الأعشاب اللي ممكن تشكل خطورة عليكم؟ الزميلة كوثر الحنبوري في حلقة هذا الأسبوع من تحت المجهر التقت بطبيب الصحة العامة دكتور سامي العريان وفندت هذا الموضوع بالتفاصيل.
7: تحت المجهر. خلال موسم البرد والإنفلونزا يلجأ معظم الناس إلى شراء أدوية مصنعة من الأعشاب لاعتقادهم السائد والراسخ في بعض الأحيان أنها أدوية آمنة، إلا أنه تبين بحسب تقرير نشرته مؤخراً ABC أن هناك عشبة تستخدم عدداً في الطب الهندي والصيني، وهي موجودة في 84 منتج تباع بسهولة لتخفيف عوارض البرد والرشح ولزيادة المناعة. هذه العشبة اسمها أندروغرافيس بانيكولاتا، وهي تسبب عوارض جانبية مقلقة مما استدعى المزيد من الدراسة وإعادة النظر والدعوة لاتخاذ إجراء قد يكون سحبها من بين الأدوية الآمنة. فهل كل منتج مصنوع من الأعشاب يعد آمناً؟ وما قصة هذه العشبة وما مدى خطورتها؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور سامي العريان في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر. إشارة إلى أن اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، إن كانت لديكم حالة خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
8: أهلاً وسهلاً بك وبالسادة المستمعين.
7: حلقتنا لليوم رح نحكي عن الأدوية يلي مصنعة من الأعشاب. بدي أعرف منك دكتور، هل كل الأدوية المصنعة من الأعشاب هي آمنة؟ والسؤال الثاني، شو فيك تخبرنا عن هذه العشبة وشو العوارض الجانبية التي تصيب بعض الناس عند تناولها؟
8: أولا، استعمال الأعشاب والأدوية المصنعة من الأعشاب طبعا ده منتشر جدا وفي كل البلاد وأستراليا، وفي ناس كتيرة بيحبوا يجربوا علاج الأعشاب بدل من

0: الطب التقليدي والأدوية التقليدية. لكن الأعشاب طبعا فيها حاجات جدا مفيدة، في حاجات درسوها وبتساعد في مسائل طبية كتيرة. فأنا مثلا بستعمل مثلا الأعشاب في مثلا في أمراض البروستاتا وأعراض المينوبوز، وبرضو بستعملها في مواضيع أو أمراض مختلفة. لكن معظم الأدوية المصنعة من الأعشاب ليست ليها دراسات دقيقة بالنسبة لتأثيرها الإيجابي أو العلاجي والرايت والأعراض الجانبية أو التفاعلات مع الأدوية الأخرى اللي الأشخاص بياخدوها. وبالتالي معظم الأدوية بتكون منقولة بالخبرات الشخصية من غير وجود دراسات قوية، مع طبعا ده معظمهم. لكن عدد من أدوية الأعشاب مدروسة ومحسوبة، وإحنا بنستعملها كتير في حياتنا اليومية. لكن بالنسبة للأعشاب لازم نعتبر أن الأدوية المصنوعة من الأعشاب زي الأدوية اللي إحنا بناخدها، ليها علاج طبعا إيجابي وعلاجي، وليها برضو ممكن يكون ردود فعل أو أعراض جانبية، وممكن تسبب درجات معينة من الحساسية. ودرجات الحساسية بتختلف، فمثلا ممكن واحد يكون عنده مثلا هرش، ممكن يكون طفح جلدي، ممكن يكون ورم في اللثة في الوجه في الجسم أرتكاريا، ممكن يكون رد فعل قوي وخطير زي الأنافيلاكسيز أو اللي هي هبوط حاد في الدورة الدموية للقلب نتيجة حساسية حادة، وده ممكن يؤدي إلى الوفاة. فبالتالي بالنسبة للانتشر حاليا بخصوص الهيربس اللي هو الأندروغرافيس بالكيولاتا اللي هو يستخدم كثيرا في الهند والصين، وهذا له طبعا علاج في تأثير الـ هي الرشح وأعراض البرد، لكنه أيضا دواء أو علاج حساسي جدا. حساسي يعني إيه؟ يعني بيصير جهاز المناعة في الجسم عشان يعمل ردود حساسية قوية في عدد كبير من الأشخاص، ومنها ممكن تكون خطيرة، وممكن يكون في هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب أرتكاريا أو أعراض أخرى. وبالتالي TGA في أستراليا ابتدى يعمل investigation وفي محاولات لتحديد استعماله أو استراده في البلد دي. فدلوقتي المطلوب من السادة المستمعين أن أي أدوية أعشاب لازم ياخد احتياطه فيها، ممكن تعمل له أعراض جانبية، ممكن تتفاعل مع أي أدوية تانية هو بياخدها للقلب أو الرئتين أو الأسمة، ممكن تثير درجات حساسية عالية وأعراض جانبية قوية.
1: نعم دكتور، شو هي الأعراض يلي تسببت فيها هيدا المنتج الأندروغرافيس بانيكولاتا؟
0: هو تسبب في وجود حساسية حادة بنسميها احنا أنافيلاكسيز، والأنافيلاكسيز دي نوع من درجة شديدة من الحساسية بيحصل فيها هبوط في الدورة الدموية والقلب، وممكن فيها طبعا تؤدي إلى الوفاة. والأعراض دي مش بتحصل من أول مرة، لأن أول مرة الواحد بياخد الدواء ده جهاز المناعة لازم يتعرف عليه، فأول مرة مش بيكون في أي ردود فعل أو في حاجة، لكن تاني مرة جهاز المناعة في الجسم يبقى عارف المنتج ده اللي هو الأندروغرافيس بانيكولاتا، وبالتالي بدرجة عالية من الأجسام المضادة، فتاني مرة أو تالت مرة ياخدها بتحصل أعراض حادة وبتحصل فيها الأنافيلاكسيز أو هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب.
1: في بعض الناس بيفكروا أنه إذا ما عملت له ردة فعل أول مرة يعني خلص بيقدر يتناوله تاني مرة وثالث مرة، كيف الدنيا يعرفوا؟ يعني هل تدعيهم أنه يسألوا قبل أو يستشيروا الطبيب قبل ما يشتروا أي دواء؟
0: ردود فعل جهاز المناعة بيبقى غير معروف ومن شخص لآخر بيختلف، فمثلا او فما نقدرش نشوف درجه الحساسيه، فانا ممكن ناخد دواء وممكن ما يجيليش حاجه خالص، واخده سنين طويله ما يعمليش مشاكل. في نفس الوقت لو الانسان تحسس من الدواء ده هو بحسب قوه الحساسيه، فجهاز المناعه لما يكون عنده درجه شديده من الحساسيه منه بينتج درجه عاليه من الاجسام المضاده اللي هي بتؤدي لتفاعلات شديده. فلازم جهاز المناعه يتعرف على هذا العلاج العشبي الاول او اي دواء تاني، لازم يعني يتعرف عليه، وده ممكن ياخد اكتر من مره، يعني ممكن يحصل مثلا مره اثنين ثلاثه عقبال ما جهاز المناعه يبني درجة من الأجسام المضادة ويتفاعل معها. فكل إنسان جهاز المناعة بتاعه مختلف عن الآخر.

0: When you're looking for a job, you're probably running through a checklist. What's the pay? How are the benefits? Will I like the people I work with? Check all the boxes at Kroger Distribution Center. Kroger DC is hiring maintenance mechanics. You'll earn $30.36 an hour and get $100 a month for tool reimbursement, all after company-provided training. Full-time positions are available that include a world-class benefits package. Plus, time and time again, the Kroger DC team say that the best part of the job is the people. Apply today at KrogerDC.com.
1: نعم، هل لديك نصيحة بالنسبة للأدوية المصنعة من الأعشاب؟
2: هو طبعاً ما فيش دراسات قوية تغطي كل المنتجات، وبالتالي أي واحد بياخد حاجة بياخدها على مسؤوليته الخاصة. طبعاً لو الشخص خد حاجة وحصل بأي أعراض جانبية لازم يستشير الدكتور الطبيب بتاعه.
1: طبيب الصحة العامة الدكتور سامي العريان، شكراً لك على هالإيضاحات، شكراً لوقتك. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط. إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
3: شكرا من القلب لك كوثر على هالإضاءة. الساعة الأولى شرفت على النهاية بالساعة الثانية. هل اللغة شرط أساسي للانتماء للوطن؟ أو الهوية تتجاوز اللغة؟ نتحدث عن هذا الموضوع انطلاقا من مقترح اليوم المعارضة لجعل تعلم اللغة الإنجليزية واجب للاندماج بالمجتمع الأسترالي.
4: منحب نسمع رأيكم على 1300799624. شو رأيكم أيضا بمقترح أنجس تايلر والمعارضة ربط الويلفير بايمنتس أو دفعات الرعاية الاجتماعية بالحصول على الجنسية الأسترالية، مع العلم أنه في دول لا تسمح بازدواجية الجنسية منها الصين والهند؟
3: سنتوقف عند هالنقطتين بالتحديد بالحوار المباشر عن 1300799624 بعد هذه النشرة الإخبارية.

في عناوين هذه النشرة: الشرطة الأمريكية تتحدث عن تحييد مسلح بعد اقتحامه مسجدا، ترامب يقول أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا الثلاثاء بناء على طلب قادة الخليج، والشرطة تعثر على جثث طفلين وامرأة بمنزل في سيدني وتوقف رجلا بتهم القتل. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت شرطة سان دييغو أنها حيدت تهديدا بعد اقتحام مسلح مجمع مسجد في المدينة الواقع جنوب ولاية كاليفورنيا، وجاء في منشور للشرطة على منصة إكس أنه تم تحييد التهديد في المركز الإسلامي بعدما أعلنت في وقت سابق نشر قوات في محيط مركز

0: الإسلامي على خلفية إطلاق نار. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الحادثة، مرجحة أن يكون المسلح الذي هاجم المجمع. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا الثلاثاء، وذلك استجابة لطلب قادة دول الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. لكن الرئيس الأمريكي تدارك في منشور عبر منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول معها. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. وأضاف ترامب أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران للسلاح النووي من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية. في الشرق الأوسط، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع إسرائيل. وتأتي هذه التصريحات بينما من المقرر عقد اجتماع لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، فضلا عن جولة مباحثات جديدة مطلع الشهر المقبل، كما يجمل لنا ذلك مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة.
1: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 من حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ستكون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على رأس الأجندة اللبنانية، طالما أن الإعلان عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يحترم بعد يومين تقريبا من موعده.
0: عثرت الشرطة على جثتي طفلين وامرأة داخل منزل في جنوب غرب سيدني مساء أمس الاثنين، وأوقفت رجلا يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث، فيما تشتبه الشرطة بكون الحادث حادث عنف منزلي. وكان عناصر الشرطة قد استجابوا لبلاغ صدر من المنزل إلى رقم الطوارئ 000، حيث عثروا على جثة امرأة في الأربعينيات من عمرها وطفلين يبلغان أقل من 10 سنوات. وقالت الشرطة إن الرجل الموقوف غير معروف لديها، ولا توجد أي تقارير تشير إلى معاناته من مشكلات في الصحة النفسية.
2: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police, but I can reassure the public that domestic violence is a number one priority for the New South Wales Police, and we will continue to prioritise DV offenders.
0: بدأت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بقيادة حزب الخضر أعمالها بشأن عدم المساواة في قطاع الإسكان، وسط مخاوف عبر عنها الحزب من أن الموازنة الفيدرالية الأخيرة لم تقدم أي دعم يذكر للمستأجرين. وقالت السيناتور عن حزب الخضر باربارا بوكوك إن الموازنة الفيدرالية لم تذهب بعيدا بما يكفي لمعالجة التفاوت بين الأجيال في امتلاك المسكن. وأضافت أن الموازنة لم تتضمن أيضا أي إجراءات لتحسين الوصول إلى الإسكان العام أو إزالة العقبات أمام المشترين لأول منزل. وأشارت بوكوك إلى أن صندوق مستقبل الإسكان الأسترالي يتحرك ببطء شديد لمعالجة أزمة الوصول إلى السكن الميسور والإسكان العام، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات غير الميسورة.
3: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need. And that is the overwhelming issue. That means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
0: استمعت لجنة برلمانية تحقق في تجارة التبغ غير القانونية في أستراليا إلى إفادات تفيد بأن هذه السوق تدفع أقساط التأمين إلى الارتفاع بنسبة

0: بالنسبة لباعه منتجات التبغ القانونية. وقال المتحدث باسم قاضي شكاوى المصالح التجارية الصغيرة والمؤسسات العائلية الأسترالية أيدان ستورر للجنة إن بائعي التبغ القانونيين يواجهون تحديات متعددة، مشيرا إلى أن التأثير لا يقتصر عليهم وحدهم.
1: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
0: وتبحث اللجنة كذلك في قنوات التوزيع وطرق تهريب التبغ غير القانوني، إضافة إلى تورط جماعة الجريمة المنظمة، وذلك بعد سلسلة من حوادث إلقاء القنابل الحارقة وعمليات السطو العنيفة المرتبطة بتجارة التبغ غير المشروعة خلال السنوات الأخيرة. ومن المقرر أن تصدر اللجنة البرلمانية تقريرها بحلول منتصف هذا العام. قال النائب الأحراري أندرو ماكلكن أن على الائتلاف المعارض ألا يسترشد بحزب أمة واحدة في صياغة سياساته، وذلك في وقت يواصل فيه معارضته لمقترح أنجس تايلر القاضي بخفض المساعدات الاجتماعية لغير المواطنين. وأوضح ماكلكن أن بعض الجاليات المهاجرة التي تحدث معها تشعر بأنها تحمل بشكل غير عادل مسؤولية التحديات الاقتصادية. وأضاف أنه أكد لتلك الجاليات أنه لا يشارك هذا الرأي، وأن اعتراضه يتركز على نبرة وسياسات حزب الأحرار وطريقة التعبير عنها. وقال السناتور ماكلكلان لأس بي أس أن خطاب الائتلاف بشأن الهجرة غير مفيد.
2: I'm concerned that we are potentially creating two tiers of taxpayers who are both contributing to the community wealth. I think that this journey needs reflection, and we may end up in a place where we are not encouraging the best and brightest in the world to come here, which is what we want.
0: اضطر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مجددا للدفاع عن التغييرات التي أعلنتها حكومته على ضريبة أرباح رأس المال ضمن الموازنة الفيدرالية الأسبوع الماضي، قائلا بأنها ضرورية.
3: What they will do when it comes to capital gains tax is to return to the pre-1999 position, which is to be taxed on real gains. So the gain less inflation to be taken into account. That is better aligning income from work with income from assets. That's called tax reform, and it's something that's needed in this country.
0: في الرياضة، أحرز العداء الأسترالي من أصول غانية إيدي أوسي نيكتيا لقب سباقي 100 متر و200 متر للرجال في بطولة بيك 10 لألعاب القوى التي أقيمت في ولاية نبراسكا الأمريكية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 19، ملبورن أمطار متفرقة 17 درجة، هوبارت غائم جزئيا 17، كامبرا أمطار 18، سيدني أمطار أيضا 20 درجة، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين أمطار محتملة 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
5: وأنا بترا طوء،
4: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
5: Good morning Australia، صباحكم خير، صباحكم بركة وين ما كنتوا بهاليوم يلي السما فيه كتير كريمة، أمطار طيلة نهار، انتبهوا على الطرقات. انطلقنا بتمام الساعة 6 مستمرين لغاية الساعة 9. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. شكرا أبو علي عم يرافقنا عبر النشرات الإخبارية، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
6: ومن سيدني بترا طوق الهندي، للأسف صباح دموي في الولايات المتحدة. الشرطة الأمريكية أعلنت عن مقتل 5 أشخاص في هجوم على المركز الإسلامي في سان دييغو. أكيد نتابع كل التفاصيل في نشراتنا الإخبارية.
5: بالفعل فارس، يعني نتابع كل التطورات ونعود لقراءة الموازنة يلي اليوم عم ترجع ترسم الحلم الأسترالي ورد الائتلاف المعارض على هالموازنة من خلال ركائز 5 فارس: خفض الضرائب، تقليص أعداد الهجرة، معالجة أزمة القدرة على السكن، وحماية المستثمرين العقاريين، وأعطاء الأولوية للمواطنين بالحصول على مساعدات اجتماعية. ولكن في سياق كل ذلك تعود اللغة الإنجليزية لتكون جزء لا يتجزأ من الهوية الأسترالية.
6: صحيح، دائما هذا النقاش يتجدد دائما، هل إتقان اللغة ضروري للاندماج في المجتمع الأسترالي يتماهى مع الهوية الأسترالية، The Australian Lifestyle، عم كتير نسمع هاي الكلمة، طريقة الحياة الأسترالية، القيم الأسترالية. كان أنجس تيلر زعيم المعارضة تحدث عن نشأته بقرية في جنوب نيو ساوث ويلز، حكى الناس كانوا بيحكوا إنجليزي بأكسنت، مش بالضرورة لغة إنجليزية مثالية، ولكن بدنا good faith أو بدنا نية صادقة من المهاجرين يتعلموا اللغة الإنجليزية حتى يكونوا جزء من هذا المجتمع.
5: نية صادقة من المهاجرين ونية صادقة أيضا من يعني هذا الخطاب اليوم الذي البعض يطرح علامات استفهام حول خلفياته. فارس، هالأسئلة كلها ومسألة الاندماج اللي هي قضية حساسة من تجربة كل هالمهاجر طرحتها اليوم بالبنط العريض على ناشط المستمعي باسم شمعون. خلينا نستمع لهذه الإضاءة.
7: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make, but there are consequences in choices too, and that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
6: في أستراليا والتي بنيت على موجات متتالية من الهجرة، يعود الجدل من جديد. ما معنى الاندماج؟ وهل تقاس المواطنة بجواز السفر فقط أم باللغة أيضا؟ تصريحات جديدة لزعيم المعارضة أنجس تيلر أعادت ملف الهجرة إلى الواجهة بعد طرح سياسات تربط الهجرة بأزمة السكن وتدعو إلى تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات الاجتماعية، إلى جانب فرض متطلبات تتعلق بتعلم اللغة الإنجليزية للمقيمين الدائمين. لكن خلف السياسة والأرقام هناك قصص أكثر تعقيدا. كيف يشعر اللاجئ أو المهاجر عندما يطلب منه إثبات انتمائه؟ وهل تعلم لغة جديدة هو مجرد مهارة أم معركة يومية مع الخوف

0: والعزلة وفقدان الثقة بالنفس. وماذا يعني أن تبدأ حياتك من الصفر بلغة لا تشبهك؟ في هذه الحلقة نفتح النقاش حول اللغة والهوية والانتماء، ونستمع إلى تجربة شخصية لناشط مجتمعي ولاجئ سابق كرس سنوات لتعليم اللغة الإنجليزية للمهاجرين واللاجئين ومرافقتهم في واحدة من أصعب الرحلات، رحلة إيجاد الصوت في بلد جديد. يسعدني أن أستضيف الناشط المجتمعي باسم شمعون. أهلا وسهلا فيك باسم على SBS عربي.
1: أهلا وسهلا فيك أخي فارس وبكل المستمعين الكرام.
0: يعني باسم، أنت عشت تجربة اللجوء شخصيا، تتذكر أول مرة شعرت فيها أن اللغة كانت حاجز فعلي وحقيقي بينك وبين المجتمع؟
1: طبعا هي اللغة، دائما أنا أقولها للناس، هي مفتاح لأبواب مغلقة كثيرة يعني بحياة المهاجر لما يهاجر على بلد جديد، لأنه من دون هذا المفتاح اللغة بيلاقي المهاجر أنه الأبواب مسكرة بوشه يعني بصراحة. فاللغة تكون كثير مهمة، أول شيء بيفكر فيها المهاجر لما ينزل من المطار إلى إلى إلى الولاية اللي جاي بيها باستراليا، هي كيف أنا راح أتعامل، بأي لغة أنا راح أستخدم مشان يعني أمشي حياتي الجديدة في هذا البلد الجديد. فاللغة هي بصراحة أساس مهم بحياة المهاجر اللي يجي جديد على أستراليا.
0: باسم، عندك خبرة وباع طويل يعني إلى جانب تجربتك بتعلم اللغة الإنجليزية اللي كان بسرعة قياسية، يعني كونك أنت عملت جهود شخصية كتير كبيرة حتى تكسر هذا الحاجز بينك وبين المجتمع الأسترالي وتقدر تبني حياتك من جديد من الصفر. بس بنفس الوقت كتير مهاجرين ولاجئين بيحكوا أنه تعلم اللغة الإنجليزية ما له فقط بالجرامر وبالقواعد وبالكلمات، وإنما في كمان يعني عائق، الخجل، الخوف، فقدان الثقة، عدم القدرة على التواصل مع الآخر، بتعرف الشخص بشعر أنه أنا رح أغلط هلأ بالإنجليزي. أديه هالكلام دقيق من خلال تجربتك يعني واطلاعك على تجارب الطلاب؟
1: فعلا أخي فارس، العوائق اللي شاهدها اللي يواجهها المهاجر لمن يدخل بمسيرة التعلم اللغة الإنجليزية هي الأمثلة اللي ذكرتها حضرتك قبل شوي، هو احنا نسميها يعني mental health، اللي هي الحالة النفسية عند الشخص يعني لمن يتعلم اللغة، بيكون طبعا خايف، خجلان من من من انه يلفظ شيء ليكون يلفظه غلط. وكمان من خلال يعني مسيرتي أنا كنت أشوف أنه النسيان، كثير ناس يعني بسبب يعني اللي مروا فيه بحياتهم، يعني خاصة المهاجرين اللي يجوا من بلدان فيها حروب، فيها اضطهاد، فيها قتل، فيها كل هاي الأشياء اللي مو بالسهولة الواحد يعني ينساها ويبدي حياة جديدة. يعني يا ريت، يعني أنا بتذكر لما كنت يعني لحد الآن يعني من خلال ممارسة عملي إنه أتكلم مع الناس، يا ريت إنه كان في شيء يعني دوا واحد ياخذه مشان ينسى الماضي ويفتح صفحة جديدة ويعمل ديليت لهذول الذكريات وهذول الأشياء اللي مر فيها، اللي مر بها المهاجر، وتكون يعني عوائق كتير كتير يعني بتوقف الشخص. يعني خاصة لما كنت أنا أعمل المحاضرة، يعني الشخص كان يعني بيجاوب كل شيء، بس ليجي ثاني يوم بيقول لي والله أستاذ يعني مو بإيدي بس نسيت. فهذول العوائق يعني بتكون، ويحتاج الشخص وقت لا يعبر هذول العوائق، لأنه خاصة للناس اللي احنا نسميهم بالإنجليزي mature age people، يعني البالغين، يعني أعمارهم 50s 60s وما فوق، بتكون العملية التعلمية ما تكون في طريقة سريعة، يعني بتكون للشخص لازم يأخذ كلمات صغيرة قبل ما يقدر يلفظ كلمات أو جمل كبيرة. يعني
0: كتير مهمة هاي النقطة، ويمكن الحد اللي عم بتطلع من برا ما بعرفها، يعني أنت على اتصال وثيق بهاي التجارب وقادر تحط أصبعك على التحديات الحقيقية. هلأ باسم، حتى نكون موضوعيين، يعني المعارضة وأنجس تايلر حكى مش المطلوب أنه يكون المهاجر أو اللاجئ يعني يتقن اللغة الإنجليزية إتقان كامل، حتى ضرب مثال حكى أنا يعني نشأت بقرية بجنوب نيو ساوث ويلز، الناس كان عندهم thick accent أكسنت وكان يحكوا إنجليزي مش بالضرورة مثالي, بس حكى هاي أكيد مش مشكلة. إحنا بدنا الناس يكون عندها نية صادقة بتعلم اللغة الإنجليزية. بتلاقي هذا الحكي وهذا الطرح واقعي؟ يعني هل الشخص مثلا إذا جاي جديد على أستراليا رح يكون عنده الثقة الكافية أنه يجرب يحكي إنجليزي وإن كان يعني يخطئ في بعض الكلمات أو بالستركتشرز أو بطريقة الحديث؟
1: طبعا هون تعتمد على الشخص نفسه. يعني أنا من خلال مسيرتي كمان بشوف أنه أشخاص خلال 3 أشهر 6 أشهر سنة يعني تقريبا أقصى شيء بيقوموا بيحكوا ويختلطوا بالمجتمع, ولكن ما في مقياس. إحنا ما نقدر نحدد للمهاجر شو لازم يتعلمه وشو لازم ما يتعلمه. يعني الإنجليزية هي لغة, وتعتمد كمان عن الأشخاص المهاجرين بشو بدهم يستخدموا هاي اللغة. هل هن جايين يتعلموا اللغة مشان مثلا يفتحوا متاجر أو small businesses ومحلات وأسواقات؟ في هاي الحالة ما راح يحتاج اللغة الأكاديمية الإنجليزية من ناحية القواعد ومن ناحية الكتابة ومن ناحية أنه يعني اللغة الأكاديمية بصورة عامة. بيحتاجوا يعني لغة بسيطة بس للمحادثة مشان يمشوا يعني حالهم وهن عم يعملوا هذول المشاريع. ولكن لما نتحدث في مهاجرين كثير يريدون يروحون للجامعة, يريدون يعدلون شهاداتهم, اللي كان دكتور بده يتمنى يكون دكتور هون, واللي كان مهندس واللي كان مدرس واللي كانت ممرضة وما شابه, يعني بدهم يتعلموا اللغة الإنجليزية الأكاديمية الصحيحة مشان يقدروا يعدلوا شهاداتهم ويروحوا على الجامعات ويتخرجوا ويتوظفوا. لأنه من غير لا معقول إنه إحنا بس نقول لا ما يعني ما بدهم بس جمل بسيطة ومحادثة بسيطة وخلاص يخترتوا بالمجتمع. زين, أنا سؤالي هون وسؤال مهم كثير, كيف للمهاجر اللي حابب يعدل شهادته ويروح الجامعة, هل يا ترى يحتاج بس جمل بسيطة محادثة بسيطة وخلاص؟ لا, يعني هذا الشيء لازم الشخص يفكر قبل ما يحكي, يعني ويحكي من خلال اختصاصه. يعني أنا اختصاصي لغة إنجليزية وعمل مع المهاجرين, يعني بشوف أنه طبعا يس في ناس بدهم بس محادثة بسيطة, ولكن في ناس عندهم طموحات وأحلام يروحوا على الجامعة ويتخرجوا ويصيروا يعني شبه ما كانوا في بلدانهم. هذا حقهم, يعني حق أي مهاجر, يعني من غير لا منطق أنه شخص مثلا كان في عنده مهنة معينة في بلده يجي هون ما يتوفر له الخدمات مشان يعدل شهادته. يعني هاي مشكلة كبيرة. يعني
0: بالنهاية بيعتمد على سياق هذا المهاجر أو اللاجئ, ومش بضرورة نستعمل نفس المقياس لكل الواصلين حديثا.
1: صحيح.
0: كل المقيمين الدائمين. طيب باسم, بالنهاية يعني كان في ربط لدى المعارضة في ردها على الميزانية الفيدرالية, ربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل اللي سيتم بنائها كهارد سيلينج, يعني أو سقف ضمني إذا بدك, أو مؤشر أنه قديم نقدر نجيب مهاجرين بناء على عدد المنازل التي ستبنى في ذلك العام. أنت اليوم كناشط مجتمعي وعلى اطلاع على يعني الحياة اليومية لكثير واصلين حديثا وواصلين منذ بضع سنوات, يعني قديم بتلاقي هذا الطرح واقعي؟ شو رأيك فيه كناشط اليوم؟
1: هذا الطرح يعني أنا برأيي أنه مش صحيح, لأنه أزمة السكن في أستراليا هي موجودة منذ سنوات عديدة, يعني سنوات طويلة. إحنا يعني كناس عايشين بهذا البلد بنشوفه, وسبب نقص المعروض من المنازل وبطء عمليات البناء وارتفاع الاستثمار العقاري high demand and less supply, هاي طبعا بتأثر على كل شيء, يعني حتى على المنازل. فالعديد من اللاجئين لما يجون على أستراليا بس بدهم يعني يستقروا, أول شيء يبحثوا على يعني منزل, طبعا وين راح يعيشوا, بلكي بالبداية بيعيشوا مع أهالي يعني مع قاربهم أو مع أصدقائهم اللي هون, بس هذا الشيء ما راح يظل للأبد, يعني لازم يراد لهم مكان مشان يعيشوا هن كعائلة. فأزمة السكن هي مش بسبب المهاجرين بصراحة, لأنه المستمعين الكرام كمان اللي عم بيسمعوني اللي جايين جداد, ما أعتقد أنه لكل المهاجرين لما يجي على أستراليا عنده هذا هاي المبالغ الكبيرة اللي يقدر بها يشتري البيوت, وخاصة هلا أقل بيت مو أقل من $1,000,000. يعني خلينا نكون واقعين, مين هذا المهاجر اللي ترك كل شيء ببلده وخسر كل شيء وإجا هون، واللي كان بتركيا وبلبنان وبسوريا وبدول ثانية ظلوا هنيك سنوات وصرفوا كل اللي عندهم واللي ما عندهم، جوي هون بس بدهم يعيشوا يعني، والرواتب قليلة يعني. يتكلموا عن الويلفير سيستم يا أخي، شوفوا الإيجارات، شوفوا الغلا بالإيجارات، شوفوا الغلا بالطعام، شوفوا الغلا بالقوائم، يعني كيف المهاجر يعني كيف راح يقدر يعيش يعني، وانتم تجون تكملوها تقولون

0: الأزمة العقارية بأستراليا هي بسبب المهاجرين. يعني بصراحة هذا الشيء مو واقعي، وأنا يعني ضد هاي الفكرة، يعني لأنه فكرة هي مو صحيحة، لأنه المستثمرين كلهم مو مهاجرين. يعني إحنا نعرف أنه من خلال تطلعنا للمنازل والعقارات، حتى لما نروح إحنا نشوف مثلا بالأوكشن مين اللي يشتروا، يعني أكثريتهم هذول اللي جايين من برا أو اللي عندهم ملايين ويستثمروا هون. يعني وأنا يعني بصراحة فرحت من هذه القرارات الحديثة اللي نزلتها الحكومة حزب العمال مشان يساعدوا اليانج جينيريشن، يعني إحنا الشباب، يعني أولادنا وأولاد أولادنا لما راح يعني يكبروا بهذا البلد. يعني كيف إنه واحد يجي من برا عنده ملايين ويشتري البيوت، وإحنا بس نباوع هيك ما عم نقدر يعني نعمل سيفينج حتى للديبوزيت مشان نشتري منزل؟ يعني هاي كارثة صراحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط المجتمعي باسم شمعون، سعد جدا بالحديث معك على SBS عربي.
0: شكرا جزيلا أخي فارس على هاي الفرصة، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى.
2: فارس، هذا وأظهر استطلاع جديد اليوم تقدم أنجس تايلر على أنثوني ألبنيزي للمرة الأولى كخيار مفضل لرئاسة الوزراء، وهو ما سارع زعيم المعارضة إلى استثماره سياسيا والترويج له.
3: This budget was an absolute stinker and the Australian people agree that it was a stinker. I was out over the weekend and I heard it again and again.
1: وأيضا من جانبه وزير الخزانة جيم شالمرز أوضح أن الصناديق الائتمانية والتي تستخدم غالبا ضمن الوصايا مستثنى من التغييرات التي فرضتها الميزانية، لأنه سيطبق الحد الأدنى 30% يعني على الصناديق الائتمانية التقديرية اعتبارا من تموز يوليو في العام المقبل. يعني الحكومة تؤكد أن بعض العائلات الثرية استخدمت هذا الهيكل وهذه الطريقة لتجنب دفع الضرائب. خلونا نسمع.
4: There are appropriate exemptions. You know, deceased estates, for example, are exempt. Existing discretionary testamentary trusts are exempt. Fixed trusts are exempt as well. And because that recognises that there are some legitimate purposes. Now, when it comes to some of the conjecture that we've seen in recent days, we need to remember, as we said yesterday, there's no tax on inheritances or inherited assets in the budget.
2: إذن هناك استثناءات، تحدث عن تركات المتوفين المستثنات، وقال لا توجد أي ضريبة على الميراث أو الأصول الموروثة ضمن الموازنه.
1: خلينا نسألكم بالحوار المباشر عن موضوعين. أول شيء، ربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل التي سيتم بناءها، هل هذا طرح

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
7: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
6: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
8: شوكت يعني أخذت الصدمة.
6: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: فهي صفحة معنوية. Thank you.

0: إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وإلكن على 1300-799-624 بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس ممطر طيلة النهار، أقصى درجات الحرارة 20-16 بالعاصمة الثقافية ميلبورن وأمطار متفرقة، 24 في بريسبن وطقس ممطر طيلة النهار، غربا في بيرث طقس مشمس و24 درجة، 18 درجة بأديلايد وطقس غائم جزئيا، كمان أمطار متفرقة، 16 درجة بالعاصمة كامبرا وأمطار متفرقة، 16 درجة في هوبارت وأمطار متفرقة لليوم. تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي. بنختم الجولة مع داروين وطقس صافي و32 درجة بمقاطعة الشمال.
1: في أخبار رياضة لهذه الساعة، ملف State of Origin يواصل تصدر العناوين، نيو ساوث ويلز والبلوز يعني تلقوا ضربة مع

0: بعد لاترون ميتشل من حسابات المباراة الأولى. يعني بيلي سليتر ريس والش خارج تشكيلة كوينزلاند, يعني وسط أجواء من التخبط نوعا ما والترقب قبل الإعلان الرسمي عن فريق كل من الولايتين. بالأيفل أنظار تتجه ليلة الرقم القياسي, نجم كولينغود يقترب من تحطيم رقم تاريخي, بينما لا يزال الحديث مستمرا بعد فوز كولنرالد على وسترن بولدوغز, وأيضا سوانز فازوا على كولينغود وغولد كوست فازوا على بورت أدليد. هاي كانت آخر النتائج في المشهد الرياضي الأسترالي, ومنه إلى حوارنا المباشر.
1: إذن ننطلق بحوار مباشر على 1300-799-624 ضمن Good Morning Australia من قلب الفيدريشن سكوير. هو فارس حسن ومن المقر الرئيسي لأس بي أس عربي في أرتارمن نورث سيدني. أنا بترا طوء الهندي, وهذه المساحة الآمنة للرأي والرأي الآخر عبر Good Morning Australia.
0: يعني اليوم نتحدث بشكل أساسي عما قاله زعيم المعارضة أنجس تايلر, وفي رد المعارضة الرسمي على موازنة جيم شالمرز والحكومة العمالية, نقطتين أثارتا جدلا كبيرا. أول شيء ربط أعداد المهاجرين بأزمة السكن, وأنه يعني يتم تحديد أعداد المهاجرين بناء على المنازل التي يتم بنائها, وتاني موضوع كان الدفعات الرعاية الاجتماعية, أو ثلاث مواضيع بلاش موضوعين. الموضوع الثالث اللغة الإنجليزية عاد يطل برأسه من جديد.
1: فارس, خطة تحمل اسم Australian Values Migration Plan أو خطة الهجرة القائمة على القيم الأسترالية, بموجب المقترح لن ينظر إلى اللغة الإنجليزية كخيار أبدا, إنما كواجب أساسي للاندماج بالمجتمع الأسترالي. Can I be Australian enough without learning English؟ وأصريت أطرح السؤال باللغة الإنجليزية. هل اللغة اليوم شرط أساسي للانتماء إلى الهوية والثقافة الأسترالية؟
0: أكثر من مرة أنجس تايلر والمعارضة عم بيحكوا عن أن اللغة الرسمية لأستراليا هي اللغة الإنجليزية, فمن غير المنطقي أنه يكون مهاجر موجود هون بشكل دائم أو بشكل مؤقت وغير قادر على الحديث باللغة الإنجليزية أو التواصل على الأقل بها, مش بالضرورة بلغة أكاديمية وإنما لغة تسمح له بالتواصل مع الآخر. شاركونا على 1300-799-624, شو عندكم أنتوا تجربة مع تعلم اللغة الإنجليزية, وشرأكم بشكل عام بطرح المعارضة. أدي صباح الخير.
2: صباح الخير
1: يا هلا يا أدي, تفضل.
2: أهلا بكم. والله أنا أحب أجاوب على الكل.
1: يلا.
2: إذا سمحتوا لي.
1: تفضل.
2: الله يزيد فضلك. ابتداء لو جرت انتخابات الآن عامة في أستراليا لفاز العمال بأصوات أكثر من الانتخابات السابقة بسبب الطرح. يعني الآن بشكل عام لا يوجد أي حل. يعني نقلل المهاجرين, نزيد بيوت, اتعلم لغة إنجليزية بجدية يعني بأخلاق وضمير حي, هذه حلول لبلد. فلذلك لا توجد أي حلول. هذا طرح بالنسبة للمعارضة كلها, يعني كلها هيلة بيلة, لأنه المعارضة الآن لماذا تخسر, يعني تخسر بشكل أوسع من الانتخابات السابقة. بعيدا عن هاي المانيفاكت البولينج, الاستطلاعات رأي المصنوعة, هذه كلها أقلية على جنب, لأنه حزب الأحرار بدل ما ينتج سياسة مثل سياسة جون هاورد أو غيره أو تامبل أو رؤساء الوزراء السابقين الناجحين, بدأ يعمل كوبي على ون نيشن. والنيشن أصلاً مش حزب, هي عبارة عن فقاعة تصير بلبلة في البلد كل فترة وفترة وتعود تنتهي فترة وترجع مرة ثانية. هذا ليس حزب يقود دولة, فأنت كيف تقلده؟ هذا ابتداء. الفقرة الأولى اللي ذكرتوها اللي هي ربط البيوت, عدد المهاجرين بالبيوت, أنا ذكرت في الأسبوع الماضي فارس كنت في الإجازة قلت لهم جدلية الشعبية, الدجاجة قبل أم البيضة. طب هو المهاجر يبني بيوت, تريدون تقللون وبعدين تبني بيوت. هذا كلام بعيد عن المنطق. وقال حتى اعترض عليه شو اسمه السناتور الأحراري في الأخبار ذكرتوه أنتم. الفقرة اللغة الإنجليزية يتعلمها بضمير. جون هاور كان من أنجح رؤساء الوزراء اقتصاديا, هو كان أحراري, ما كان أكو لا لغة ولا شيء. تذكرين بترا فارس ما كان موجود, ما كان أكو شيء اسمه هالقد نركز على اللغة, رغم أنه ضروري, أنا معاكم ضروري جدا, بس مو هي اللي تحسن ولا هي مقياس للمواطنة. يعني كلام كله عبث في عبث, ولا توجد أي خطة واضحة ولا توجد أي خطة حقيقية اقتصادية. لو سألت الاقتصاديين, مو تسألي استطلاعات رأي, اسأل اقتصاديين حقيقيين, ناس اللي تقوم البلد على أكتافهم.
1: شكرا يا أدي. إذن اليوم التوجه إلى

0: مشكلة غير الأساسية في هذا الطرح، يمكن يلي عم يجرب بيقولوا أدي 1300799624. اللغة اليوم هل هي شرط أساسي للانتماء أم الانتماء والمواطنة تتخطى اللغة؟ 1300799624.
1: هلا بالنسبة لاستطلاعات الرأي، يعني بستعقيبا على نقطة One Nation، يمكن الباي إلكشن انتخابات فرعية بمقعد فارا، مقعد السابق لسوزان
0: هي قالت عكس ذلك.
1: نعم، يعني هو حزب موجود وحاضر باستطلاعات الرأي على ما يبدو، يتمتع بشعبية كافية تسمح له يحصد مقاعد حتى في الانتخابات المقبلة إذا صارت. ويمكن من هون أنجس تيلر الحقيقة لم يستبعد حتى تعاون مستقبلي بين الأحرار وون نيشن أو أمة واحدة. خلينا نشوف أسامة من سيدني شو رأيه بموضوع اللغة الإنجليزية وبطرح المعارضة. أهلا وسهلا أسامة، صباح الخير.
2: صباح الخير بترا.
0: هلا يا أسامة، صباحك خير.
2: صباح النور لكم، إن شاء الله تمام كل شيء
0: بخير. أسامة، هل يمكن أن تكون أسترالي دون اللغة الإنجليزية؟
2: شوف، حتى ببلاد العربية أو الدول الأوروبية، أي بلد في العالم واحد بروح بهاجر هناك مش مشان لأنه بس بده يشتغل ويأكل وليش، فطبعا بكون حاب البلد، فهذا الانتماء نفسي داخلي الإنسان بعبر عنه بالعمل بالشغل بالإقامة بالأكل بالشرب بالصداقة، هذه الفترة. بس إنه يعني إنه اللغة هي المفروض تكون جزء رئيسي حتى أكون مواطن.
1: لا. طب كيف له أن يتواصل مهاجر مع محيطه مثلا بدون ما يحكي إنجليزي؟
2: اللغة اللي تعيش فيها بالبلد لازم تتعلمها، يعني آجلا أم عاجلا. المهاجر لما بيجي هاي البلد بجوز أسبوع شهر شهرين ثلاثة، ولكن في النهاية بصير يحكي إنجليزي وبصير يتواصل مع العالم.
0: إن تكلم أسامة، واسمح لي، يمكن حتى وإن تكلم اللغة الإنجليزية، ألا ينظر إليه أنه لا يتكلم يمكن the Australian accent، وبطريقة ما أنك لست أستراليا بما يكفي؟
2: مين جاب لي هاي الموضوع؟ احنا جينا أستراليا حتى نكون أستراليين. يعني انا صار لي هون 55 سنه، اجيت انا بحكي انجليزي طبعا شوي، الاردنيين بيحكوا شوي انجليزي لانهم متعاشروا مع الانجليزي، بس مش هذا الموضوع.
1: هو انا لازم احدد هويه وانتماء الشخص
2: لاستراليا باللغه الانجليزيه او التعاطف معهم،
1: انفتاحه اكثر ربما على نمط حياه جديد. شكرا اسامه، كمان نقطه جدا مهمه انه يعني يحكي انجليزي اوكي، ولكن مش هذا اللي اكيد بيحدد مدى ارتباطه بالبلد. شكرا لك، خلينا نستقبل كمان اتصالات على 1300 799 624. رحلة تعلم لغة from scratch أو من الصفر
0: مش سهلة،
1: مش بكتير من الأحيان، مش بالضرورة جاي المهاجر من بلد أصلا اللغة الإنجليزية حاضرة فيها، يعني المهمة صحيح. مش بالسهولة اللي بتخيلها البعض، تيجي تحكي لي يلا تعلم فرنش أو تعلم جيرمن مثلا من الصفر.
0: وبعمر بتعرف حتى تحدي العمر كمان صح. يعني هذا عائق نفسي ولغوي كتير كبير. حيدر من ملبورن، صباح الخير.
1: هلو حيدر.
3: صباح الخير،
0: هلا فيك. تفضل يا حيدر.
3: اللغة الإنجليزية لغة ضرورية بالبلد، هذا يعني من المسلمات، ما تحتاج كلام أو سؤال أو جواب. بس أنا أتذكر إحنا المهاجرين لما أجينا على البلد قبل 15 سنة، أول ما أجينا فيزا ما عندنا، ممنوع علينا العمل، ممنوع عليك الدراسة، ممنوع عليك كل شيء. طيب أنا قاعد هنا بقينا سنين قاعدين، ممنوع عليك العمل، ممنوع الدراسة،
0: ممنوع عليك العمل. لماذا حيدر؟
3: هو هذا وضع الفيزا كان أختي.
0: نعم
3: هذا
0: نعم.
3: كان وضع الفيزا أول ما جينا على البلد، راحت أنجيلا ميركل، شو اسم هذا كانت، والله نسيت اسمها،
1: جوليا جيلارد.
3: راحت جيلارد، اجوا حزب الأحرار، ممنوع العمل، فيزا مؤقتة 6 أشهر، ممنوع العمل، ممنوع الدراسة، روح اقعد بالبيت، تعطيك راتب سنتر لينك وروح على البيت. يا عم احنا استفادوا من عندنا بشيء؟ مريض تركونا سنين، لا درسنا ولا عملنا، وضاعت من عمرنا سنين على الفاضي. يعني انا عراقي، يعني انا اذا ما اتكلم عراقي، اذا اروح العراق، اذا تكلمت اردني او ما اتكلم عراقي، انت مو عراقي، الا اكون انا منتمي للعراق لازم اكون انا اتكلم عراقي. يعني اذا انا ما اتكلم انجليزي لازم ما اكون ما منتمي للبلد. ليش هو الانتماء باللغه الانجليزيه؟ انت اذا جيت انت من البلد حافظ على البلد، لا تشمر زباله بالشارع، لا تسرق، لا تاخذ لونات، لا تشتغل بالممنوع، هذا الحفاظ على البلد، مو انا حافظ على البلد.

0: ما يتخطى اللغة حيدر؟
1: طبعاً أكيد. مو أنا ليش أحدد أنا انتماء للبلد لازم يكون إلا أتكلم إنجليزي؟ ما في كثير آلاف هنا شباب تتكلم إنجليزي راحوا راحوا صاروا داعش وغيره وغيره وغيره مجرمين، وهم يتكلمون فول إنجليزي مولودين بالبلد، وين انتمائهم للبلد؟
0: نعم نعم، نقطة جدا مهمة يا حيدر. إذن قد أتكلم الإنجليزية ولا أنتمي لهذا الوطن كهوية، وقد أفشل بأن أتقن الإنجليزية وأنا أنتمي قلبا وقالبا لهذا الوطن. إبراهيم صباحك خير. إبراهيم هلا يا إبراهيم، صباح النور.
2: صباح النور، صباحكم بركة. شكرا لهذا الموضوع. أنا بالنسبة لي كمهاجر جيت لهذا البلد، عملت اشتغلت حصلت الجنسية، تعلمت اللغة الإنجليزية، كل هاي الشغلات. ولكن لما أنظر أنا للمعارضة وحزب الأحرار، مثل ما حكى الأخ، احنا بوادي وهم بوادي ثاني. احنا نريد صوت الشعب يوصل للمعارضة، لأن المعارضة تقدر تنافس وتجيب شيء جديد. ولكن للأسف الشديد جاي يسوون تارجت للمهاجر. المهاجر ده يجي ده يشتغل ده يعمل يعني خلال 4-5 سنين ده يشتري بيت، حلم الاسترالي ده يسويه، يعني جيد جدا بالبلد، يعني يمشي على العقيلة وما يبغضهاش مثل ما يقولون اخواتنا المصريين. وكل هاي الشغلات وبعدهم يسوون تارجت على الورقة الضعيفة هو المهاجر. غلط هاي. يعني الأحرار والوطنيين والباقي جاي يسوون تارجت لهذا الإنسان الموجود على أرض إسرائيل اللي جاي يعطي كل ما قد ما يقدر حتى يعني يصير يعني إنسان وكأنه
3: شوفي إيزي تارجت أو يمكن محاولة
0: مشمعة
3: لتعليق أخطاء حكومات متعاقبة، يعني أحرارية وعمالية في ملف زي ملف الإسكان مثلا، ملف معقد ربطه بأعداد المهاجرين اليوم. هل يعني وفق أنجس تيلر بهذا الطرح أم يحاول تسييس المسألة؟ لأنه مش هيك وجهة نظر المعارضة على الأقل كما قالوها. خلينا نروح على فاصل، شو رأيكم بعدين نكمل هذا الحوار؟
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
9: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
10: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
12: أهم الأخبار.

0: من مراسلنا حول العالم،
1: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية. كنت معكم أنا عرفات داود.
0: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي
2: من بغداد، معكم أشرف العزاوي،
0: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
3: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي،
0: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia، وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
4: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشاذلي.
5: يقول محمود درويش: من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا. هل أنتمي لهذه الأرض دون الانتماء إلى اللغة، أم أن انتمائي يتخطى الانتماء للغة؟ يمكن هذا سؤالنا اليوم في ضوء طرح المعارضة بجعل تعلم اللغة الإنجليزية لا خيار بل واجب للاندماج.
6: احنا عايشين ببلد بقدر الواحد يجي عليها يقضي حياته كاملة بدون ما يحكي ولا كلمة إنجليزي.
5: صحيح،
6: يعني هذا مش كلامي أنا، بنسمعه ومنشوفه ومنشوف أمثلة على هذا الموضوع. وراء كل مهاجر بتصعب بالإنجليزي أو بتلعثم ببعض الكلمات في قصة طويلة معقدة إلها علاقة بحياته، الفرص اللي كانت متاحة إله، فموضوع مش بهالسهولة. فمش عارف شو رأيكم بالطرح. أنا كتير لقي، يعني أنا حتى يعني شخصيا ما بخبي عنك بترا ولا عن المستمعين، مش قادر أخذ موقف واضح فيه. يعني هل مثلا يلا كلنا بدنا نتعلم إنجليزي ونكون على نفس الدرجة من الإتقان؟ هل هذا الحكي واقعي؟
5: ولا شيء ممكن واقعي.
6: وهل بقدر ما أحكي إنجليزي بالمرة كمان؟
5: صحيح، يمكن نية بالطرح فارس، نية بطرح المعارضة اليوم مقابل نية انفتاح المهاجر الصادقة لهذه الأرض وهذه الهوية أمام المعوقات النفسية. جورج ديوب، صباحك خير.
7: يسعد صباحكم.
5: هلا فيك.
6: أهلا بجورج، تفضل.
5: يا هلا يا هلا، تفضل.
7: أنا بدي بداية نسجل عتبي على فترة.
5: العتب عقد المحبة، يلا.
7: والله بارك الله فيك. أنا المشكلة إنه وقت نبدأ البرنامج وبتحطه بتعيد وبتكرر نفس الأغاني تبع فيروز. خمس ست أغاني، سبع أغاني، في غندة ألف أغنية،
5: صحيح،
7: قديمي وحديث وإلى آخره. الله يرضى عليك، اعمل لنا تشكيل.
5: تكرم عينيك، هيدا أحلى طلب وأحلى عتب.
7: شكرا.
5: جورج تفضل. بعرف بتذكر خبرتنا قصة بيت بربر، ما بنسيها أنا.
7: بداية الحياة، بداية مفتاح التقدم والانتماء والعطاء والتفاعل مع الشعب هي اللغة، وعدم جودة اللغة عند أي قادم إلى أستراليا تعيق كثيرا من طموحاتي، يعني وبالمستقبل كمان. يعني أنا كيف بدي أتفاعل أنا وعائلتي إذا أنا ما بحكي لغة، أولادي ما بقى يحكوا عربي؟ كيف بدنا نتفاهم مع بعضنا؟ يعني أول انتماء هو انتمائي للعائلة، وتاني تاني خطوة هي انتماء للوطن. والانتماء للوطن بيبتدأ بفهم.
6: طب أي درجة جورج، أي درجة من إتقان الإنجليزي؟ يعني أنا كنت بس عم بحكي مع باسم بالموضوع، يعني في عندك اللاجئ أو المهاجر الطبيب اللي بده لغة أكاديمية معينة ويعني لها علاقة بمجاله ومهنته، في أشخاص مش بحاجة لأكثر من لغة بسيطة. ما بدنا نستعمل نفس المقياس على الكل، فأنت بالنسبة لك شو المقياس الواضح للغة أو الإتقان؟ أي درجة إتقان؟ يعني
7: كل واحد عنده طموح في اتجاه معين ممكن يتقن اللغة اللي بيحتاجها، وهي رح تقوده إلى فهم المجتمع، لأنه بده يصير في عنده تعامل وتفاعل مع أبناء جاليته وأحبائه وأولاده وعائلته إلى آخره، وهي كمان تقود. بس إذا واحد ما عنده أي إلمام باللغة، جاي ما عنده أي إلمام، بده لغة الشارع، أنه يتفاعل يتفاهم مع الموظف، مع الإدارة، مع الشرطي، مع المدرس، مع إلى آخره. يعني هاي هي
5: يمكن المفتاح، الانفتاح، انفتاح القلب والذهن على هذه الثقافة. جورج
7: برافو عليك، برافو. يعني كمان في جاليات، إذا نحن عم نقول عندنا بهالبلد 150 160 جالي وكل واحد عنده لغته،

0: انا كيف بدي اتفاهم اذا مع هذا اللي
1: هي لغه مشتركه
0: من ولا من افريقيا مشتركة. ولا
2: نعم
0: ولا ما بعرف من وين، كيف بدي اتفاهم انا وياه وافهم شو حياته وشو لغته وتاريخه وشو كذا اذا ما في وسيله تفاهم بيني وبينه.
2: شكرا يا جورج من قلبنا لك. أكيد أنه فينا نحكي نفس اللغة وما نتفاهم كمان.
1: صحيح ولكن يعني هو طرح المعارضة عم بيحكي عن أرضية مشتركة ويعني شددوا عليها أكثر مرة أنك أنت جاي على بلد عندها لايف ستايل معين، طريقة حياة معينة ولغة معينة، يعني شددوا على هاي النقطة أكثر من مرة. بعدين يعني كتير ناس بيجادلوا أنه طب خدمات الترجمة المبالغ فيها بين المزدوجين،
2: صحيح وين ما كان،
1: حتى زيك نروح أبعد من هيك الخدمات الإعلام مثلا إحنا SBS عربي، صحيح. ليه في SBS عربي ببلد ناطق بالإنجليزي؟ لأنه إحنا بلد مالتي كالتشرال وبدنا الناس يحافظوا على هويته الأصلية وبنفس الوقت ينفتح على هوية جديدة.
2: ويمكن هيدا النقطة الأساسية، هذه التعددية التي تحتفي بالخصوصية لا تدعو إلى ذوبان، ولكن هل يجوز رفض نفسي للانفتاح إلى لغة هذا الوطن وتبقى النية هي الأساس؟
1: صحيح بالضبط. أنا ليش يعني شو المنطلق تبع هذا الطرح يمكن يبقى الأساس. عندنا وقت ناخد كمان اتصال أو اتصالين، شاركونا على 1300-799-624. ما سمعنا ولا سيد اليوم، نشوف تجارب يهن مع تعلم اللغة الإنجليزية.
2: بدنا نسمع خبراتكم، ويمكن بدنا نخصص حلقة فقط لصفوف تعلم اللغة الإنجليزية للمهاجرين البالغين، ويمكن لحالة هي مغامرة شيقة تستحق الإضاءة. 1300-799-624 معنا دقيقة، بدنا نسمع صوت يدفينا بهالصباح، وحدا لبى النداء، نحن بانتظاره يا فارس.
1: يلا احنا بالانتظار. وشكرا على كل هالمشاركات الحلوة. يعني الخلاصة العامة انه مش بالضرورة اتقان اللغة يساوي تلقائيا الانتماء بشكل افضل للبلد. ممكن انا اتحدث لغة انجليزية بيسك واكون منتمي منفتح على ثقافة البلد وحاب اتعرف على الاخر، والعكس صحيح ايضا، بحكي انجليزي استرالي مولود هون ولكن مش شاعر بهذا الرابط او مش حاسس انه مرحب فيه ولا أن المجتمع العريض يحتضني أصلا.
2: رح نصبح بالخير ونختم مع عماد. عماد يا هلا،
3: صباح الخير و good morning و how are you.
2: We're good عماد, how are you.
3: الحمد لله. كيف أخي فارس؟
1: أهلا وسهلا يا هلا.
3: How are you family؟
1: الحمد لله بألف خير بألف خير.
2: تفضل عماد.
3: How long you been here in Australia أخي فارس؟
1: Almost a decade, حوالي 10 سنين.
3: That's it.
2: Yeah. عماد قديش لك هون؟
3: Guest.
2: 20 سنة.
1: 20 سنة. 30 سنة.
3: More. 49 years.
1: واو ما شاء الله.
2: شو حلو.
3: I come here 1978.
2: نعم يا عماد.
3: Well, I speak 4 languages, maybe 5 languages around. 4-5 لغات تقريبا.
2: هل كان في صعوبة لتعلم خصوصية الأكسنت الأسترالية؟
3: إيه أنا كان عندي شوية شعبية باللغة اللي شو اسمه الفيتناميس.
1: حلو إنك رحت كمان على الفيتناميس. Thank you عماد، كتير انبسطنا بسماع صوتك، شو حلو هالمثال نختم فيه، أتقن أكثر من لغة بأستراليا. Thank you عماد.
2: شكرا من القلب لك عماد، شكرا لمشاركتكم. نختتم الحوار المباشر الذي يتجدد يوم الخميس. مارتن شكرا، سناء وهيب شكرا، شكرا من قلبنا لكم.
1: دقيقة ونعود إلى استديو الأخبار، خليكم معنا.